0: يعني فالمايكرو يفتكم
1: Here, Lincoln John 035, 400 something here.
0: Yeah.